تفلكي شيرين زبانم عليك عليك مثل مهر و ماه يك تايه مني اندرين دنيا

تفلكي شيرين زبانم عليك عليك مثل مهر و ماه يك تايه مني اندرين دنيا